0: قولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Khatib berpesan sekali lagi kepada sidang Jumaat agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran, supaya kita mendapat redha Allah di dunia dan akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kerajaan ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang melalui kepimpinan kerajaan negeri dan Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang amat aktif dalam mengagihkan dan terlibat dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam. Ini semua berkat sumbangan zakat dan wakaf berterusan umat Islam kepada Pusat Kutipan Zakat Pahang dan Wakaf Pahang melalui potongan gaji, pindahan wang atau pembayaran tunai di kaunter yang membolehkan nasib umat Islam terus dibela. Jauhilah ejen kutipan zakat luar Pahang yang menceroboh dan menjanjikan pulangan 50% kepada ejen tersebut. Mereka menghalalkan pencerobohan sebegini tanpa mengambil kira mudarat golongan asnaf di negeri Pahang. Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang telah memfatwakan haram pencerobohan sebegini dan telah sempurna diwartakan fatwa ini, sekaligus menjadi kesalahan jenayah syar'i bagi mana-mana umat Islam yang membayar atau membuat pembayaran bagi pihak orang lain atau menjadi ejen kepada pihak luar dan boleh didakwa di mahkamah syariah. Di samping itu, mimbar mengingatkan sidang jemaah sekalian agar sentiasa berjimat cermat dan berhemah dalam menguruskan perbelanjaan harian dalam kita menghadapi keadaan ekonomi yang tidak menentu dan semakin mencabar. Marilah kita berdoa kepada Allah agar memberi petunjuk dan hidayah agar kemelut ini tidak berlarutan. Pada masa yang sama, janganlah kita lupa untuk turut mendoakan saudara Islam kita yang masih ditindas di seluruh dunia agar mereka mendapat perlindungan dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية كبواه دولي بادوك بغين سلطان بهان السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان حجي أحمد شاه ولسمو ولي العهد كبواه دولي بادوك مولي تنكو مهكوت بهان تنكو حسان الإبراهيم علم شاه ابن السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه يا الله kurniakanlah kepada kebawah duri paduka baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda di atas jalan yang lurus. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. اللهم إنا نسألك زيارة وصلاة في المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق بلدنا بهان خاصة وماليزيا وسائر بلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء، واصرف عنها الوباء وقنا شر الداء، ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين. بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر.

أكبر التحيات وبركات الصلوات السلام عليك. السلام عليك. لا لا أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم

اللهم إنا على ذكرك وشكرك وسلامك عليك. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.

الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا

اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: 비스밀라히르라흐마니르라힘. 알라흐만 알람알 꾸르안 خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانَ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ وَالسَّمَاءُ رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي

وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيت هل يوم من شرعك سر أزان صلاتي أكن لديريكا. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.